ده بسم الله نور القلوب لساسي منا أصلة الهادي شفيعنا زيد بن عدنان الله أكبر سلاح المجاهدين زيادنا تنصر جيش حرير